الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وانتهوا عما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات، وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين مخذول من خذل المسلمين، واصلح جميع ولاة المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا اندونيسيا هذه يا الله، وخاصة كلمتنا الغربية هذه يا الله، اجعل يا الله هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة تجري في أحكام الله وسنة رسوله، وسائر البلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل أي مكان يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا يا رب حسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. اللهم يا الله إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك يا الله من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. واقف شر الظالمين، واقف شر الحاسدين بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapatkan صف، isi صف yang masih kosong demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa lillahi maqsudi. Fardul Jumat rakaatnya. Allahu Akbar.

الله أكبر. الله سبحان ربنا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ونحن لك الحمد لله سبحانه. وشهد من شهيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية مباركة. الصلاة لله. السلام عليك أيها النبي. أشهد أن لا إله إلا الله. صلى على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة محيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.
2: Dengan demikian tentunya tasbih, tahmid dan takbir sudah dilantunkan di kesempatan kali ini menunaikan kebersamaan kita di sholat Jumat. Dan saat ini kami bersama Ketua Masjid Besar Islamia yang tentunya berada di samping saya, yang akan memberikan penjelasan terkait dengan sejarah singkat Masjid Besar Islamia ini. Tentunya kami bersama Insinyur Haji Setia Budi MMMA. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan sejarah singkat dari pembangunan masjid ini sampai berdirinya hingga saat ini, Pak.
3: Ya, terima kasih. Berdirinya Masjid Besar Islamia ini ada hubungannya dengan Yayasan Perguruan Islamia. Berdirinya Yayasan Perguruan Islamia itu pada tahun 1926. Jadi sudah cukup tua ya. Kalau kita melihat dari pertama kali berdirinya madrasah di Kota Pontianak ini, itu Madrasah Islamia yang pertama kali berdiri. Nah, 11 tahun setelah berdirinya Yayasan Perguruan Islamia, untuk mengakomodir untuk kepentingan ibadah dan kepentingan edukasi dari siswa-siswa yang ada di madrasah, maka dibangunlah sebuah masjid yang bernama Masjid Islamia pada tahun 1937 tepatnya. Dan masjid ini artinya selain digunakan untuk kepentingan sarana pendidikan yang ada di Yayasan Perguruan Islamia, juga untuk diperlukan untuk kepentingan sarana ibadah untuk masyarakat Kampung Bangka Pontianak.
2: Ini betul katanya berdiri atas tanah wakaf begitu, Pak ya?
3: Ya, jadi Yayasan Perguruan Islamia itu merupakan tanah wakaf dari Haji Arif. Itu kurang lebih luasnya 1,3 hektar. Jadi ada beberapa bagian, ada mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Terus ada sekolah umumnya, ada mulai dari TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Nah, ini semuanya dalam lingkup Yayasan Perguruan Islamia.
2: Sebelumnya berarti belum menggunakan nama masjid besar begitu Pak ya, dan sudah berapa kali melakukan renovasi nih Pak?
3: Jadi masjid besar ini saya tepatnya juga tidak begitu ingat pada tahun berapa, tapi yang jelas pada waktu itu di kecamatan, setiap kecamatan itu ada mendapat semacam apa peringkat untuk masjid besar, setiap kecamatan maksudnya. Nah, untuk kecamatan Pontianak Selatan pada waktu itu belum Tenggara, itu masjid besar Islamia dinobatkan sebagai masjid besar yang ada di kota Pontianak ini. Kalau kita bicara tentang masjid ini yang sudah berdiri dari tahun 1937,